0: Tabella.
1: Radio 91, أفضل في المساء.
2: Das war Arabisch. Radio 98.1, besser am Abend.